ورحب بكم متابعي كوزمو بالعربي على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان ونقدم لكم الليلة أنا والزميلة سهى داي الجزء الأول من موضوعنا عن قوامة الرجل وهل بقي الرجل في حياة المرأة العصرية سنداً؟

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من بودكاستنا. رح نفتح فيها ملف كتير حرج بمسك البيت وكل عيلة وعلاقاتنا اليومية. مثل العادة معي العزيزة سهى داية. سهى، خلينا نبلش السؤال اللي بتخاف كتير من النساء من طرحه بصوت عالي وحتى تطرحه بينها وبين نفسها. المرأة لما بتستقل مادياً وبتصير تدفع مستلزماتها واحتياجاتها، تدفع إيجار بيتها وبتأمن مستقبلها بنفسها، هل الرجل بحياتها بيبقى سند حقيقي أو بتحول لمجرد برواز اجتماعي لتستكمل صورتها أمام الناس والمجتمع؟
1: نهارك سعيد داريا، كيفك؟ وأهلا وسهلا بكل المتابعين. أكيد سؤالك عم بضرب بعمق الأزمة المعاصرة اللي عم نعيشها حاليا. هلأ، من قبل كانت معادلة الزواج واضحة وبسيطة، هو بيأمن الحماية والإنفاق المالي، وهي مقابلة بنقدر نقول أنه عم بتأمن له رعاية الأطفال واحتواء وسكينة ومحبة من طرف المرأة. اليوم صارت يعني خرجت المرأة عن هالدائرة الصغيرة وطلعت لسوق العمل ورفعت سقف استقلالها وتطلعاتها، فسقطت الحاجة المادية البحتة لألو، فتوقعنا أنه ترتفع مع جودة الشراكة العاطفية والفكرية، ولكن اللي حدث هو العكس تمام، خصوصي مع كتير من الناس اللي صار عندهم صراع تحول لندية، وخصوصا المرأة ما أنا معودة على الحرية والرجل ما أنا معود على أنه يعطي الحرية، فللأسف الرجل شعر بأنه سلطته التقليدية صارت مهددة لأنه هو كان بيعتمد على الدخل وعلى حمايته، وبدل ما أنه يطور أدواته ليصير شريك أفضل بالقيادة إذا بدنا نقول، وأنا ما بحب كلمة القيادة لأنه ما في قيادة تشاركية، بالعكس تراجع وصار دخل لحلبة منافسة مباشرة مع زوجته، صارت هي العدو.
0: تماما يا سوها، وهون يعني بتنشأ المعضلة النفسية للمرأة وهي الحياة المشتركة. المرأة بتدخل بعلاقة وهي عم تسأل بتحدي، بتسأل حالها دايما أنه أنا مكتفية بحالي، أنا شو بدي ضيف بحياتي لدخول هذا الرجل؟ وبالمقابل منشوف كتير رجال بيهربوا أصلا من المرأة المستقلة والناجحة، بيعتبروا أنه ذكاء أو قوتة انتقاص لرجولتهم، بفضلوا حتى أنه يبحثوا عن شريكة حياة تكون ضعيفة بتتلقى فقط حتى ما يشعروا بهذا التهديد أو النقص.
1: في داريا، نحن عم نحكي على أنواع معينة من الرجال وأنواع معينة من النساء، يعني أي رجل هو اللي بده يعني، أو أي، خلينا نحكي بالنساء، أي مرة بالأول بدها تقول أنا شو بدي بهذا الرجل، معناتها هي فعلا هي معتمدة فقط على، أو كان طموحها فقط بأنه تحصل على الاكتفاء المادي، وأنا بشوف عن جد هي نوع من الشراكة لا معتدلة. فإذا بدنا نقول أنه فكرة القوامة عند الرجال اللي اختزلوه تاريخيا بأنه هو مثل ما بقولوا البورتموني وكلمته هي تبعت الله وأنه هو صارم، فهي أكيد المرأة ما بقى إلا مصلحة فيها، يعني ما لها مصلحة بهيك مفهوم من الرجولة، يعني أخذت هي المرأة صار عندها كفاءة مالية منيحة بجهدها طبعا، درست مثله شغلت مثله، فتجرد بعض الرجال من هذا الدور وصار بيشوفوا أنه في تعريف بديل للرجولة، بينما المرأة العصرية اللي بيقولوا عليها العصرية اللي عمموا لها هي الفكرة أنه هي ما بتبحث عن ند بناطحة بس، ولا بدها طفل طبعا، ما بدها طفل ترعاه، هي بدها رجل يحسسها بأنوثتها بأمومتها، تبحث عن شريك بيملك سعة أفق، فيه ذكاء عاطفي يقدر يستوعبها، قدرة على احتواء نجاحها بدون ما يخاف منها.
0: بتعرفي نحن هون بنوصل لنقطة كتير شائكة، كتير من النساء اليوم بيشتكوا من غياب هي الشهامة عند الرجل، هذا الحزم، المروة، الصفات اللي نحن تعودنا عليها، يعني بيعطون أوصاف للرجال بأنه يعني صار الرجال نعنوع رخو، ما فيه يتخذ قرارات وما فيه يكون داعم. يعني هون بيجي السؤال، يعني هل هذا هو تحول جيني عفوي أم نتاج تسويقي ممنهج؟ نحن كتير صرنا نشوفه خصوصا بالموضة والسينما والإعلانات وما إلى ذلك.
1: صحيح، وبصراحة أبدا ما بشوفه هذا الموضوع عفوي. صارت منهج الإنسان على أنه يكون أخف، طلع على منصات عروض الأزياء. أنا هذا شيء مو من مجالي وشوي غايصة فيه طول الوقت، عن جد شيء مقرف. حملات دعائية مرعبة بالنسبة للموضة الرجالية. هل بتشوفيهم أحيانا؟ أوقات حتى بشارك متابعين عندي شوي من الصور اللي بشوفها على المجلات، بتصدقي وقت تجيني المجلة بطلع، طب يا عمي والله ما هو مقبول صورة المرأة، عيب الكلمة ما كتير ظابطة، بس إنه هيك رجليا بوضعية رجالية هيك، أكيد مفهوم مني إنه شو الوضعية الرجالية اللي هي قاعدة فيها، بينما الرجل بوضعية خانعة خويفة عيونه مسكرة. فشو بدي أقول لك، الشخصيات على منصات التواصل، منصات الترفيه، صايرة هي مدفوعة أكيد ومنظمة لترويج نموذج لهذا الرجل المتردد الخويف باهت الملامح. ما بتلاحظي كيف بتشوفي وجاههم؟ بتشوفيهم مكياج بطريقة، تحت عيونه أسود ضعيف بطريقة مهدود حيله. فبالمقابل بنشوف كمان صارت منظر المرأة، أو هيك صارت هي مسترجلة أكثر، فبتطلعي عندهم إنه خفت مظاهر الشهامة والغيرة الإيجابية. هي الغيرة طبعا نحن عم نحكي عليها، إنه الاحتواء والغيرة الإيجابية على المرأة هي اللي بيكون بحسسها إنه أنا سندك، أنا من طرفك، ما بصير حدا يقرب عليك، الرغبة الفطرية بحمايتها. هي صارت تتروج على أنها ذكورية سامة ولازم نتخلص منها ونفككها.
0: طبيعي 100%. بتحسي انه في هدف اقتصادي واجتماعي واضح ورا هي البروباغندا اللي عم بيمارسوها علينا الرأسمالية والشركات الكبرى، بتخلي الفرد يعني يصير شخص منعزل مستهلك للبيئة، وهي البيئة هي بيئة مثالية لحتى تكسب، يعني تعطي الشركات مكاسب وأرباح أكثر. تفتيت نواة الأسرة القوية وشكل الرجل الرجولي وأضعاف الروابط الفطرية بيخلي الكل يعتمدوا اعتماد كلي على المنظومة الاستهلاكية. فلما الرجال بتشوفيه متنازل عن غريزته القيادية الرصينة الحماية، يعني أوكي أنت ما بتحبي كلمة قيادة لكن لازم يكون رصين وحامي وداعم، لازم يكون سند بالفعل، فأكيد المرأة رح تفقد هذا عنصر الأمان بشكل تلقائي، ورح تضطر بشكل أو بآخر لحتى ترتدي هي درع من الخشونة، وهي تتولى الأمور والسيطرة، ورح تصير هون أكيد انتكاسات. يعني رجل نعنوع وامرأة مسترجلة، هذا اللي عم يطلبوه وعم يسوقوله.
1: تماما. بتعرفي داريا، انت مثل ما قلتي هلا بشوي علقتي على كلمه انه انا ما بحب كلمه قياده. لا شك انه بالاخير القرار، في حال كان القرار مصيري، يعني انا هي حتى بحياتي الطبيعيه وقت بيكون القرار مصيري لازم الرجال هو يتحمل القرار الاخير، لانه هو اللي راح يتحمل التوابع. في حال انا اخذت قرار وانا ماني قادره كامراه انه انا اقوده لهذا المشروع، فاكيد هو لازم يكون مسؤول عنه. بينما فكرتي عن قيادة البيت هي تشاركية دائما، لأنه أنا ما فيني والله يكون هو عم بيبني برا وأنا بالبيت عم حطم حياة اللي حواليي، أو ما عم بقدر أسند. إن كان إذا نرجع للدور الفطري للمرأة اللي كنا عم نحكي فيه بأول الحلقة، اللي هو مثلا التعاون، المحبة، أعطي حضن دافي، تأمني لهم احتياجاتهم العاطفية، حتى لأهلك وللحواليك. يعني كلياتنا بندعم حتى أهالينا، دور المرأة هي أكيد دعم عاطفي، ولكن هذا الشيء إذا كانت هي ما عم تحققه فهي عم بتحطم نواة الأسرة مهما هو كان قائد من برا، فأنت عم بتحطمي له نواة البيت. وإذا بدنا نطلع كمان أكثر على النقطة المرعبة، إنه الأمر ما ضل مجرد ثقافة أو إعلام، وصل لدرجة التلاعب البيولوجي للإنسان والفيزيولوجي بجسده. هلأ كنا عم نحكي بالمجلات كيف بيطلعوهم كتير ناعم وكتير ضعيف، وكتير عم حس انه عم بتلاعبوا باللي عم ناكله واللي عم نشربه يوميا. يعني داريا، انت شفتي ملفات وابحاث علميه قد ما عم نقرا حول ما يسمى معطلات الغدد الصماء، حديثا بالتفصيل عم نشوف هذا الشيء عن قرب. اعطينا معلوماتك اللي حكينا عليها هذيك المره.
0: سوها هذا كتير جانب صادم فعليا، يعني بتجاهلوه كتير عالم، بتحسي انه ما يعني بتعمقوا بالدراسات المنشورة، وهي عن جد دراسات منشورة بشكل دوري وعلمي، مثل دراسة الهيومن ريبرودكشن ابديت اندوكراين ريفيوز اللي بتدق ناقوس الخطر، وصار لها يعني 10 سنوات واكثر. نحن فعليا عم نتعرض يوميا لشيء يعرف علميا بالمركبات الزينو استروجينية، وهي مركبات كيماوية مصنعة بتدخل لأجسامنا عن طريق الأكل اللي نحن بناكله، عن طريق المواد اللي بتتغلف فيها الأغذية.
1: نعم.
0: فيها بنية جزئية بتحاكي هرمونات الأستروجين الأنثوية تماما مشابهة إلها، وبتخدع مستقبلات الخلايا بالجسم.
1: أعطينا أكثر معلومات داريا، إنه كيف بتوصل هالمركبات لطعامنا اليومي بالتحديد؟ كيف يتم تناولها رغم إنه نحن العرب منطبخ؟
0: أكيد في مصادر مباشرة ومركبة، مثل مركبات البيسفينول، البي بي اس والبي بي اي والفثاليت، موجودة بعبوات البلاستيك اللي نحن نستعملها بالتعليم، بالعلب المعدنية، حتى المواد اللي بتحفظ الأكل، وأغلفة كتير نحن بنستعملها مثل النايلون اللي بنغلف فيه وبنسخن فيه الأكل. تسخين الأكل بالبلاستيك أو تعبئة السوائل
1: تفضل.
0: الساخنة حتى بالكاسات البلاستيك بتخلي هاي المواد الكيماوية فعليا تنتقل بشكل مباشر إلى الطعام اللي نحن بنتناوله. تسخينها عبر الميكروويف اللي موجود ب90% ببيوتنا بيؤدي لانتقال هاي المواد الكيماوية بشكل مباشر للأكل، وهي بتشتغل كمثبطات مباشرة لإنتاج الأندروجينات، هرمون الذكورة بخلايا اللايديج الموجودة بالخصيتين لدى الرجل، بالإضافة ل كمان المبيدات الحشرية والمنظمات لنمو النباتات، مثل مواد الأترازين والمواد المستخدمة الأخرى في الزراعة وتخصيب التربة. أثبتت كتير دراسات بيولوجية أنها بتحفز إنزيم الأروماتاز، وهذا إنزيم مسؤول عن تحويل هرمون التستوستيرون الذكوري إلى أستراديول أنثوي داخل الجسم البشري.
1: نعم
0: يعني تخيلي
1: نعم
0: الرجال بيصير أنثى.
1: ما هو هيك عم بصير، عم تحسين انه معدل خصوبة الرجال زائد معدل التستوستيرون، لا هي رجوليتهم عم بتخف، فبتشوفيهم اهدى، مرهقين اكثر، متعبين اكثر.
0: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.